0: جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمالك لام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

0: جزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومه كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباج وهي فين افونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره.

منكم كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يمات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفضر له القانق حشو هالو ماشي بانبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحنش علينا

ses racines. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف تو دو لا كابيسا. كل شراو في الزليف